بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونبدأ جيسية لمانتين بميلة شوكتان هالكني وريديو هروناك واتكري جيستان موجودة فهم تاي هال لبع صد حفة ما واتكما قليسان مقالة تورنتو ينواحي جيدة أم واحد نقدي جيسان كرتان برا انترنت كانو كل انها هروناك نيستات كامسية مادة فهم تويدر كي فيسبوك